هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الرابع عشر من شهر سبتمبر أيلول عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت.

توجد الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتر سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. سيزور وزير الخارجية هاكان فيدان أذربيجان يومي 15 و16 سبتمبر أيلول. ووفقا لمعلومات وردت من مصادر في وزارة الخارجية، سيعقد الوزير فيدان اجتماعات ثنائية ولقاءات على مستوى الوفود مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف خلال الزيارة. ومن المتوقع أيضا أن يلتقي فيدان بوزير الاتفاق الأذربيجاني زاكير حسنوف وأن يستقبله الرئيس إلهام عليف. وخلال هذه اللقاءات من المتوقع أن يعرب الوزير فيدان عن ارتياحه للتقدم المحرز في العلاقات التركية الأذربيجانية على المستوى الاستراتيجي، وأن يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق هدف حجم التبادل التجاري الإجمالي البالغ 15 مليار دولار أمريكي والذي حدده رئيس البلدين. وستتناول اللقاءات أيضا الأجندات والمشاريع المشتركة في مجالي الطاقة والنقل. ومن المتوقع أن يقيم الوزير فيدان القضايا المتعلقة بالتعاون القائم بين البلدين الحليفين في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن والشؤون العسكرية. كما أنه من المتوقع

0: الدفاعية والأمن والشؤون العسكرية. كما أنه من المتوقع أن يستعرض الوزير فيدان التعاون القائم بين البلدين في المحافل المتعددة الأطراف ولا سيما منظمة الدول التركية، وأن يتشاور بشأن القمة 13 لمنظمة الدول التركية ومؤتمر الأطراف 31 اللذين ستستضيفهما تركيا قريباً. وخلال الاجتماعات فإنه من المتوقع أن يؤكد الوزير فيدان على اغتنام فرصة تاريخية لإحلال السلام بين أذربيجان وأرمينيا، معربا عن دعم تركيا لإقامة علاقات حسن الجوار بين الطرفين ومرحبا بالتطورات الإيجابية التي تم تحقيقها. كما يتوقع أن يشير إلى دعم تركيا للجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية في قرابه وتفعيل خطوط الطاقة والتجارة وتعزيز التواصل ومناقشة القضايا الإقليمية الراهنة. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع أمس وزير الخارجية هاكان فيدان في إطار زيارة الأخير لسوريا، وذكر منشور على حساب وزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرئيس السوري الشرع استقبل الوزير فيدان في العاصمة دمشق دون التطرق إلى فحفة اللقاء. عقد وزير الخارجية هاكان فيدان اجتماعا ثلاثيا في دمشق مع وزير الخارجية السوري أحسن أسعد حسن شيباني ووزير الداخلية السوري أنس خطاب، وذكر منشور على حساب وزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الوزير فيدان عقد اجتماعا ثلاثيا مع الوزيرين السوريين شيباني وخطاب في العاصمة دمشق دون المزيد من التفاصيل. صرح وزير الخارجية هاكان فيدان قائلا إن السياسات التي تنتهجها إسرائيل هي أكبر عائق أمام إحراز تقدم إيجابي في مجال مكافحة الإرهاب، كما أن الهجمات الإسرائيلية تضر بالجهود المشتركة وتسعى تل أبيب من خلال هجماتها إلى زعزعة استقرار سوريا. هذا والتقى وزير الخارجية هاكان فيدان بوزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني في العاصمة دمشق ضمن زيارة الأول لسوريا، وعقب اللقاء عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا رد فيها على أسئلة الصحفيين. هذا وشهدت العلاقات السورية التركية زخما كبيرا خلال العامين الماضيين، واضطرت سوريا إلى البدء من جديد ليس فقط مع تركيا بل مع العالم أجمع. هذا وكان عهد رحيل سوريا القديمة وبداية سوريا الجديدة عاملا أساسيا في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، إذ تبذل الدولة والحكومة السورية جهودا حثيثة لتطوير علاقات التعاون مع دول المنطقة في جميع المجالات. ونرى أن سوريا تتعافى من آثار الحرب يوما بعد يوم، وستنتهي جميع الحروب في منطقتنا تبعا كما حدث في سوريا. هذا وقال فيدان إن رئيس جمهوريتنا رجب طيب أردوغان يخطط لزيارة سوريا في المستقبل القريب، وفي هذا الصدد تعد زيارتنا مهمة أيضا.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: تستعد دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية لتنظيم ندوة بعنوان حوارات العالم التركي مستقبل مشترك رؤية مشتركة يوم غد 15 سبتمبر أيلول 2026 في العاصمة الأذربيجانية باكو، وذلك كدورة ثانية بعد محطتها الأولى في أستانا. وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة ندوات تنظمها دائرة الاتصال في الدول الأعضاء والمراقبة تمهيدا للقمة 13 لرؤساء دول منظمة الدول التركية المقرر عقدها في العاصمة أنقرة يومي 29 و30 أكتوبر تشرين الأول المقبل. ومن المقرر أن يشارك رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية الأستاذ الدكتور برهان الدين دوران برسالة مرئية في الندوة التي يديرها المستشار الإعلامي.

İslami fi Taşkent el-Üstazet Doktor Muhammed Yüce. Ve tedumu kaimetül mütehaddisin kullen min kebir müsteşari reisil cumhuriye ve udu meclisi es-siyasat el-hariciye vel-emniye el-Üstazet Doktor Seyit Sertçelik ve udu el-meclis el-vatani el-Azerbaycani et-Doktor Fariz İsmail Zade. Ve kebir müsteşari zaimi Hizbil Harekel Kavmiye el-Üstaze et-Doktora Esma Özdaşlı ve reisi Merkezi Tahlili el-Alagat et-Devliye et-Doktor Ferit Şefif ve naibi reisi Merkezi Kavgazli el-Alagat et-Devliye ve Dirasat el-Stratejiye et-Doktor Nazım Caferkov. Ve tehtüf ennet ve ila tazizi huduri münazamati et-düvele Türkiye ala es-sahateyn el-iklimiye ve devliye ve nakli el-ru'ya el-müştereke lil-aleme Türkiye ila şerayih evsa ila canibi temtini et-tefail el-akademi ve s-segafi ve l-iqtisadi ve l-iştimai beynel büldane el-a'da. Kema seturakiz el-celsat ala takimi hutuati et-ta'avun ve tatviri el-şirakat fi mecalati ta'lim ve l-iqtisad ve l-nakl ve t-taga ve l-ulum ve teknoloji ve sınaat et-difaiye ve l-ilam ve s-segafe fatlan an münakaşati et-tatalluat el-murtagabe li qimmeti Ankara el-mukbile. هزر مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرعش من أن منظمة الصحة العالمية ستتوقف عن توريد وقود الديزل لأكثر من 20 مستشفى ومركزا صحيا في غزة اعتبارا من 19 سبتمبر أيلول الجاري جراء نقص التمويل مؤكدا أن الواقع الذي تفرضه إسرائيل لا يعبر عن أزمة وقود عابرة بل يشكل سياسة قتل ممنهجة. وفي منشور شاركه عبر حسابه على منصة إكس عرض البرش أحدث التطورات الكارثية في القطاع الصحي جراء الحصار والهجمات الإسرائيلية المتواصلة موضحا هذه ليست أزمة وقود مؤقتة بل حلقة جديدة في سلسلة سياسة الخنق والحرمان الممنهج التي تدفع المستشفيات نحو الإغلاق التام وتدعو المرضى أمام حالات وفاة يمكن الوقاية منها. وأشار البرعش إلى أن الكميات الشحيحة التي تصل المستشفيات تكاد تكفي لتبقي مفتوحة مضيفا أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستوقف شحنات الديزل الموجهة لأكثر من 20 مستشفى ومرفقا صحيا بدءا من 19 سبتمبر بحجة نقص التمويل. إن توقف توريد الوقود لا يعني مجرد توقف المولدات بل يعني توقف أجهزة التنفس وغرف العمليات والعناية المركزة وشلل حاضنات الحديثي الولادة ومرضى الغسيل الكلوي والجرحى وانقطاع خدمات الإسعاف وسلسلة التبريد الخاصة بالأدوية واللقاحات. وشدد البرش على أن قطع شحنات الوقود عن المستشفيات ليس تقليصا للمساعدات فحسب بل هو ترك المرضى ليواجهوا الموت بألم وصمت على أسرتهم داعيا منظمة الصحة العالمية والجهات المنظمة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم العاجلة. أعلنت وزارة الصحة في غزة عن توقف بعض المولدات الكهربائية في المستشفيات عن العمل وذلك بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول الوقود وزيوت المولدات وقطاع الغيار إلى قطاع غزة في حين تعمل المولدات المتبقية تحت ضغط فني وميكانيكي شديد. وأصدرت الوزارة بيانا استعرضت فيه أحدث المستجدات المتعلقة بنقص الوقود وقطاع الغيار في المستشفيات. وأشار البيان إلى خروج بعض المولدات عن الخدمة خلال الأيام الأخيرة نتيجة لنقص الزيوت وقطاع الغيار والوقود الكافي. وأشار البيان إلى أن الكمية المحدودة من زيوت المولدات التي سمحت إسرائيل مؤخرا بدخولها إلى غزة تكفي فقط لتلبية الاحتياجات التارية ولا تفي بالمتطلبات اللازمة لتشغيل المولدات وإجراء أعمال الصيانة الفنية الضرورية كما أوضح

0: أن المستشفيات في غزة تحتاج إلى ما يقرب من 2500 لتر من زيوت المولدات شهرياً. وقالت بيان تعمل المولدات المتبقية في مستشفيات قطاع غزة على مدار الساعة في ظل ظروف فنية وميكانيكية صعبة، كما أن قدرتها غير كافية لتلبية احتياجات الأقسام الحيوية من الكهرباء. وفي ظل التأكيد على أن هذه المولدات تعاني من مشاكل فنية وميكانيكية ناجمة عن الحاجة الملحة لتغيير الزيوت وأنها مورد للتوقف عن العمل في أي لحظة، دعا البيان إلى السماح بإدخال المواد اللازمة لضمان استمرار تشغيل المولدات في غزة. وتعد المولدات المصدر الرئيسي للكهرباء لتشغيل أقسام المستشفيات الحيوية والمعدات الطبية في غزة. ففي قطاع غزة، حيث تعطلت شبكة الكهرباء تماما جراء الهجمات الإسرائيلية، تعتمد المستشفيات على المولدات لتلبية احتياجاتها من الكهرباء منذ نحو 3 سنوات، غير أن تعذر توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المولدات ورفض السماح بدخول قطاع الغيار يجعل من الصعب الحفاظ على استمرار توليد الكهرباء في المستشفيات. وتبقي إسرائيل معبر كرم أبو سالم الحدودي مع غزة مغلقا منذ أكتوبر 2023، كما تسيطر على معبر رفح الحدودي منذ مايو 2024. ارتفعت الصادرات التركية إلى الدول المجاورة بنسبة 2.6 خلال الفترة ما بين كانون الثاني يناير إلى آب أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 18.2 مليار دولار أمريكي. ووفقا لبيانات مجلس المصدرين الأتراك، ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 4% خلال الفترة ما بين كانون الثاني يناير إلى آب أغسطس من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث زادت من 177.9 مليار دولار أمريكي إلى 185 مليار دولار أمريكي. وخلال الفترة ذاتها ارتفع إجمالي الصادرات إلى 8 دول مجاورة، هي أذربيجان وبلغاريا وأرمينيا وجورجيا وإيران والعراق وسوريا واليونان. وخلال هذه الفترة أيضا ارتفعت صادرات تركيا إلى الدول المجاورة بنسبة 2.6% من 17 مليار و 762 مليون و 593 ألف دولار أمريكي إلى 18 مليار دولار و 262 مليون و 225 ألف دولار أمريكي. وبذلك ارتفعت الصادرات إلى هذه الدول بنحو 463.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وخلال الفترة ما بين كانون الثاني يناير إلى آب أغسطس، سجلت العراق على حجم صادرات بين الدول المجاورة، حيث بلغ 5 مليارات و 758 مليون و 899 ألف دولار أمريكي، بينما تراجع حجم الصادرات إلى العراق بنسبة 10.5% عند مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
5: اینجا آنکارا راديو صداي تركيا.
6: هنا إذاعة صوت تركيا.
7: دانشر تركيا'nın sesi radyosu.
8: أوفدي راديو غلاس تركيا.
9: تركيا'nın sesi radyosu.
10: كوي إل راديو لا voce della Turquia.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушайте емисията на български език на радио гласът на Турция.
13: Юфлет Зари и Турция.
14: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
15: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
16: ده ترکیه غرق رادیو ده.
17: خصوم ترکیه ای زین رادیو گایانه.
12: Etirçi Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
17: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
13: Ye Sıday Türkiye.
20: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
21: Evo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
22: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
23: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
25: Este radio voz de Turkiye.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio.
27: It Turkiye hangia radio ya?
8: Ovde radio glas Turkiye.
10: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
0: سمعنا الكرام والآن سنستمع إلى أغنية من

من يد إلى قلب. بوابة الرحمة، دار العجزة، قلعة إنسانية تتجاوز حدود الدين واللغة والعرش. عام 1895، في تلال أوك مايدانا التي كانت مهجورة حينها، ارتفع بناء بمزيج فريد من الرخام والطوب. لم يكن قصراً ولا تكنة عسكرية، بل كان الملاذ الأخير للمحتاجين والفقراء ومن لم تتبقى لهم في الحياة سند. إنه دار العجزة، والاسم يعبر عن معناه، بيت العاجزين. إلا أن العجز هنا لم يكن منقصة، بل كان أمانة مقدسة تحاط برحمة الدولة والشعب. واليوم نتحدث عن هذا المشروع الإنساني الفريد الذي أسسه السلطان عبد الحميد الثاني، تاركا التمييز القائم على الدين واللغة والعرش والمنهج خارج أسواره. ترجع قصة تأسيس دار العجزة إلى أشد سنوات الإمبراطورية الدراماتيكية عقب الحرب العثمانية الروسية عام 1877-1878 المعروفة بحرب 93. فبعد الحرب تدفق المهجرون كالسيل من البلقان والقوقاز نحو إسطنبول، وانتشر المشردون والأطفال بلا معيل في الشوارع، وهو ما أرق مضجع السلطان عبد الحميد الثاني. لم يحلم السلطان بمجرد مأوى، بل بمجمع ضخم يضم مستشفى وورش عمل ودور عبادة لتوفير حياة كريمة للإنسان. مكان التأسيس والبناء. اختيرت منطقة أوك ميدانا الحالية موقعا للمشروع، وأسندت مهمة التصميم إلى المعماري أغوب كارهيساريان وفريقه، وتم وضع حجر الأساس عام 1892 ليكتمل البناء عام 1895 على مساحة شاسعة تبلغ 27,000 متر مربع، في تحفة تجمع بين الملامح المعمارية الحديثة والأناقة العثمانية. ولم يكن دار العجزة مجرد دار رعاية، بل مدينة صغيرة ذاتية الكفاءة تضم مخبزاً وحماماً ومغسلة وورشاً للفنون والحرف اليدوية بغرض التأهيل.

حسناً، من أين جاءت الموارد المالية لهذا الصرح الضخم؟ ها هو السر الذي يجعل من دار العجزة ذروة روح الوقف، فقد شيدت هذه المؤسسة إلى جانب الأموال الواردة من خزانة الدولة، خزانة خاصة بفضل تضحية السلطان عبد الحميد والشعب بالذات. ولبدء المشروع قام السلطان عبد الحميد ببيع مقتنياته الشخصية والمزهريات والتحف الثمينة من القصر ليوفر رأس المال لبداية المشروع، وسرعان ما كبرت هذه المبادرة ككرة الثلج، وشهدت تنافساً في فعل الخير من رجال الدولة حتى عامة الشعب، فمنهم من أرسل قطعة ذهبية، ومنهم من وقف قطعة أرض، ولتغطية مصاريف المؤسسة خصصت لها جزء من عوائد المحال التجارية والأراضي في مختلف مناطق اسطنبول، وحتى جزء من رسوم تراخيص الطبخ والمشروبات في ذلك الوقت. لقد ارتفع دار العجزة بلقمات حلال قدمها الشعب من جيوبه وضميره.

تكمن الميزة الأكبر والأكثر فرادة لدار العجزة في وسط فنائه، فعند بنائه أصدر السلطان عبد الحميد توجيها تاريخيا قال فيه: كل روح تلتجئ إلى هنا يجب أن تجد السلوان بمعتقده الشخصي. ولهذا السبب بنيت في فناء دار العجزة جامع وكنيسة وكنيس جنبا إلى جنب تحت سقف واحد، وتعد هذه أول مؤسسة تقيمها الدولة وتجمع دور العبادة للأديان السماوية الثلاثة في حديقة واحدة. فكان الشيخ المسلم والمسن الألمانية والعجوز اليهودي والجدة الرومية يستظلون بالحديقة نفسها ويتقاسمون الخبز نفسه. وجسدت هذه اللوحة أعلى المراتب الإنسانية التي وصل إليها نظام الأمة العثماني وحضارة الأوقاف، حيث لا يسأل أحد عن دينه أو لغته أو عرقه، بل يكرم فقط لكونه إنساناً. كانت الحياة في داخل هذه المؤسسة تدعو إلى التأمل والتفكير، فلكي لا يستغرق المقيمون في الحزن أنشئت ورش عمل لنسج السجاد وصناعة المكنسات وتعليم الخياطة، وكان هذا تطبيقا لمفهوم العلاج بالعمل قبل 130 عاما من اعتماد الطب الحديث له. ومنذ تأسيسه حتى اليوم فتح دار العجزة أبوابه لأكثر من 70,000 شخص من بينهم 30,000 طفل. واليوم يواصل دار العجزة تقديم خدماته متمسكا بشروط الوقف التي أنشئ عليها، وشعار ذو النجم والهلال يعلو بوابته كختم لكرامة الإنسان. وإذا قادتك الطريق إلى منطقة الششلي أو أوك ميدان في إسطنبول، فادخل من تلك البوابة لتشاهد في أروقتها الرخامية تاريخا حيا وشعلة رحمة لا تطفأ، لأن دار العجزة هو اسم مأوى من لا مأوى له في هذه الديار. لم يكن دار العجزة المحطة الأخيرة فحسب، بل كان نقطة البداية للعديد من الأطفال، وكان قسم الأطفال الرضع والأطفال الكبار الحاضن الأكثر حيوية وأملاً، ومن خلاله نشأ الأطفال تحت رعاية الدولة ليدمجوا في الفنون والحياة. وشكلت ورش نسج السجاد والنسيج والحرف اليدوية في دار العجزة ما يشبه المدرسة المهنية للأطفال المتربين هناك. وتذكر المصادر أنه بعد إعلان الجمهورية عمل العديد من الشباب الذين تخرجوا من هذه الورش

0: وحماهم مركزاً للكرامة والإرادة. دمتم في نور الضمير والتاريخ. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم. ننطلق اليوم في رحلة مميزة عبر التاريخ الحديث لقبرص. ستأخذنا هذه الرحلة من تداعيات الحرب العالمية الثانية إلى عملية السلام القبرصية عام 74. ما سنشهده سيكون نقاط تحول غيرت مصير ليس جزيرة واحدة فحسب، بل شرق البحر الأبيض المتوسط بأكمله. بعد الحرب العالمية الثانية كافح القبارصة الأتراك للحفاظ على وجودهم تحت الحكم البريطاني. أدى رفض الإدارة البريطانية استعادة حقوقهم الدستورية إلى تأجيج الاضطرابات بين المجتمعين. بقيادة الدكتور فاضل كوتشوك بدأ الأتراك في تنظيم صفوفهم. تأسس حزب الشعب الوطني القبرصي التركي عام 1944، تلاه اتحاد المؤسسات القبرصية التركية عام 1949. من الجانب القبرصي اليوناني ازداد تطرف حركة إينوسيس أو مؤيدي توحيد الجزيرة مع اليونان. ظهرت منظمة إيوكا الإرهابية الدموية عام 1955 وشنت هجمات على أهداف بريطانية، لكن سرعان ما وجهت اهتمامها نحو القبارص الأتراك مما زاد من حدة الرعب والخوف في الجزيرة. ونتيجة لذلك تأسست منظمة المقاومة التركية عام 1957 بقيادة رؤوف دينكتاش. وضعت اتفاقيتا زيورخ ولندن عام 1959 أسس جمهورية قبرص التي تأسست عام 1960. تولى ماكاريوس رئاسة الجمهورية وتولى الدكتور فاضل كوتشوك منصب نائب الرئيس. وفقا للدستور اعتبرت الطائفتين شركتين مؤسستين متساويتين، وكان لتركيا واليونان والمملكة المتحدة بصفتها دولا ضامنة الحق في التدخل في حال حدوث أي انتهاكات. ومع ذلك ازدادت الاضطرابات في الجانب القبرصي الرومي عندما فشل اتفاق إينوسيس، وسرعان ما أعدت خطة أكريتاس، وكان الهدف منها تحييد الأتراك سياسيا وعسكريا وفي نهاية المطاف توحيد الجزيرة مع اليونان. في عام 1963 اقترح ماكاريوس تعديلات دستورية تقيد حقوق الأتراك. رفض الأتراك هذا الاقتراح. ثم في ديسمبر بدأت الهجمات التي عرفت لاحقا باسم عيد الميلاد الدامي. استهدفت الميليشيات القبرصية الرومية الأتراك بما فيهم النساء والأطفال. كانت مذبحة كومسال من أكثر الأحداث مأساوية. قتلت زوجة الرائد نهاد إلهان من الفوج التركي وأطفاله الثلاثة في حمام منازلهم. أشارت هذه الفظاعة إلى النهاية الفعلية للشراكة. انسحب الوزراء الأتراك من الحكومة وأرسلت الأمم المتحدة قوات حفظ السلام إلى الجزيرة. وهكذا وقعت الجمهورية تحت السيطرة الأحادية الجانب للقبارصة للروم بعد أقل من 3 سنوات. بعد عام 1963 أجبر الأتراك على العيش في جيوب صغيرة على 3% فقط من مساحة الجزيرة لأسباب أمنية. اتسمت هذه السنوات بالهجمات والنزوح والحرمان. في عام 1967 تولت الطغمة العسكرية للعقداء السلطة في اليونان. أصبح نظام إينوسيس سياسة رسمية للدولة، وتلقى القبارصة الروم المتطرفون في قبرص دعما مباشرا، وعادت

منظمات إيوكابي الإرهابية الدموية إلى الظهور. في 15 من يوليو تموز 1974 بدعم من المجلس العسكري اليوناني، نفذ زعيم المنظمة نيكوس سامسون انقلابا ضد ماكاريوس. كانت هذه خطوة مخالفة للاتفاقيات الدولية وهددت الأتراك مجددا بالزوال. انطلاقا من حقها كضامن، أطلقت تركيا عملية السلام في قبرص في 20 من يوليو تموز عام 1974، وكانت الأسباب واضحة. هدف القبارصة الروم المتمثل في إينوسيس ومحاولات التطهير العرقي المستمرة منذ عام 1963 وانقلاب عام 1974 وتدمير أمن الشعب التركي. لذلك لم تكن العملية غزواً، بل كانت تدخلاً مشروعاً نابعاً من الاتفاقيات الدولية. وقد اتخذ الجيش التركي إجراءات لحماية الشعب القبرصي التركي واستعادة النظام الدستوري في الجزيرة. أعزائي المستمعين، في هذه الرحلة شهدنا الفترة الحرجة من كفاح القبارصة الأتراك من أجل البقاء، والذي بدأ بعد الحرب العالمية الثانية إلى عملية السلام عام 1974. يذكرنا هذا التاريخ بأن معرفة الماضي هي السبيل الوحيد لبناء مستقبل أكثر صلابة. إن الوجود التاريخي والثقافي للقبارصة الأتراك في الجزيرة الممتد لأكثر من 500 عام ليس إرثا للماضي فحسب، بل هو أيضا ضمان للمستقبل.

موجزلي بعض الأنباء استقبل الرئيس السوري أحمد الشرال أمس وزير الخارجية هاكان فيدان في إطار زيارة الأخير لسوريا. عقد وزير الخارجية هاكان فيدان اجتماعا ثلاثيا في دمشق مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن شيباني ووزير الداخلية السوري أنس خطاب. صرح وزير الخارجية هاكان فيدان قائلا إن السياسات التي تنتهجها إسرائيل هي أكبر عائق أمام إحراز تقدم إيجابي في مجال مكافحة الإرهاب. أشارت مقالة في صحيفة كالكليست الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد وسع بشكل ملحوظ نطاق نفوذ تركيا في واشنطن والعالم العربي. تمت كتابة عبارات تستهدف القيم الدينية على الجدار الخارجي عند مدخل مسجد الشنار في مدينة إسكجة بمنطقة تراقيا الغربية من قبل شخص أو أشخاص مجهولي الهوية. سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 و1:00 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:00 و10:00 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 و6:00 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 و3:00 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموغر على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني arabiet.trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بايرقدار ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

Türkiye. اليوم الرابع عشر من شهر سبتمبر آب العام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. سيزور وزير الخارجية هاكان فيدان أذربيجان يومي 15 و16 سبتمبر أيلول. ووفقا لمعلومات وردت من مصادر في وزارة الخارجية، سيعقد الوزير فيدان اجتماعات ثنائية ولقاءات على مستوى الوفود مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف خلال الزيارة. ومن المتوقع أيضا أن يلتقي فيدان بوزير الاتفاق الأذربيجاني زاكير حسنوف وأن يستقبله الرئيس إلهام عليف. وخلال هذه اللقاءات من المتوقع أن يعرب الوزير فيدان عن ارتياحه للتقدم المحرز في العلاقات التركية الأذربيجانية على المستوى الاستراتيجي، وأن يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق هدف حجم التبادل التجاري الإجمالي البالغ 15 مليار دولار أمريكي والذي حدده رئيس البلدين. وستتناول اللقاءات أيضا الأجندات والمشاريع المشتركة في مجالي الطاقة والنقل. ومن المتوقع أن يقيم الوزير فيدان القضايا المتعلقة بالتعاون القائم بين البلدين الحليفين في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن والشؤون العسكرية. كما أنه من المتوقع أن يستعرض الوزير فيدان التعاون القائم بين البلدين في المحافل متعددة الأطراف ولا سيما منظمة الدول التركية، وأن يتشاور بشأن القمة 13 لمنظمة الدول التركية ومؤتمر الأطراف 11.

0: الاستشارة وتعزيز التواصل ومناقشة القضايا الإقليمية الراهنة. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع أمس وزير الخارجية هاكان فيدان في إطار زيارة الأخير لسوريا، وذكر منشور على حساب وزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرئيس السوري الشرع استقبل الوزير فيدان في العاصمة دمشق دون التطرق إلى فحفى اللقاء. عقد وزير الخارجية هاكان فيدان اجتماعا ثلاثيا في دمشق مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن شيباني ووزير الداخلية السوري أنس خطاب، وذكر منشور على حساب وزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الوزير فيدان عقد اجتماعا ثلاثيا مع الوزيرين السوريين شيباني وخطاب في العاصمة دمشق دون المزيد من التفاصيل. صرح وزير الخارجية هاكان فيدان قائلا إن السياسات التي تنتهجها إسرائيل هي أكبر عائق أمام إحراز تقدم إيجابي في مجال مكافحة الإرهاب، كما أن الهجمات الإسرائيلية تضر بالجهود المشتركة وتسعى تل أبيب من خلال هجماتها إلى زعزعة استقرار سوريا. هذا والتقى وزير الخارجية هاكان فيدان بوزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني في العاصمة دمشق ضمن زيارة الأول لسوريا، وعقب اللقاء عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا رد فيها على أسئلة الصحفيين. هذا وشهدت العلاقات السورية التركية زخما كبيرا خلال العامين الماضيين، واضطرت سوريا إلى البدء من جديد ليس فقط مع تركيا بل مع العالم أجمع. هذا وكان عهد رحيل سوريا القديمة وبداية سوريا الجديدة عاملا أساسيا في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، إذ تبذل الدولة والحكومة السورية جهودا حثيثة لتطوير علاقات التعاون مع دول المنطقة في جميع المجالات. ونرى أن سوريا تتعافى من آثار الحرب يوما بعد يوم، وستنتهي جميع الحروب في منطقتنا تبعا كما حدث في سوريا. هذا وقال فيدان إن رئيس جمهوريتنا رجب طيب أردوغان يخطط لزيارة سوريا في المستقبل القريب، وفي هذا الصدد تعد زيارتنا مهمة أيضا.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: تستعد دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية لتنظيم ندوة بعنوان حوارات العالم التركي مستقبل مشترك رؤية مشتركة يوم غد 15 سبتمبر أيلول 2026 في العاصمة الأذربيجانية باكو، وذلك كدورة ثانية بعد محطتها الأولى في أستانا. وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة ندوات تنظمها دائرة الاتصال في الدول الأعضاء والمراقبة تمهيدا للقمة 13 لرؤساء دول منظمة الدول التركية المقرر عقدها في العاصمة أنقرة يومي 29 و30 أكتوبر تشرين الأول المقبل. ومن المقرر أن يشارك رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية الأستاذ الدكتور برهان الدين دوران برسالة مرئية في الندوة التي يديرها المستشار الإعلامي في طشقنت الأستاذ الدكتور محمد يوجا، وتضم قائمة المتحدثين كلا من كبير مستشاري رئيس الجمهورية وعضو مجلس السياسات الخارجية والأمنية الأستاذ الدكتور سيد سارتشلك، وعضو المجلس الوطني الأذربيجاني الدكتور فاريز إسماعيل زادة، وكبير مستشاري زعيم حزب الحركة القومية الأستاذ الدكتورة إسما أوزداشلي، ورئيس مركز تحليل العلاقات الدولية الدكتور فريد شفيف، ونائب رئيس مركز القوقاز للعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية الدكتور ناظم جعفركوف. وتهتف النقد إلى تعزيز حضور منظمات الدول التركية على الساحتين الإقليمية والدولية ونقل الرؤية المشتركة للعالم التركي إلى شرائح أوسع إلى جانب تمتين التفاعل الأكاديمي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.

بين البلدان الأعضاء، كما ستركز الجلسات على تقييم خطوات التعاون وتطوير الشراكات في مجالات التعليم والاقتصاد والنقل والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية والإعلام والثقافة، فضلا عن مناقشة التطلعات المرتقبة لقمة أنقرة المقبلة. حذر مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرعش من أن منظمة الصحة العالمية ستتوقف عن توريد وقود الديزل لأكثر من 20 مستشفى ومركزا صحيا في غزة اعتبارا من 19 سبتمبر أيلول الجاري جراء نقص التمويل، مؤكدا أن الواقع الذي تفرضه إسرائيل لا يعبر عن أزمة وقود عابرة بل يشكل سياسة قتل ممنهجة. وفي منشور شاركه عبر حسابه على منصة إكس، عرض البرش أحدث التطورات الكارثية في القطاع الصحي جراء الحصار والهجمات الإسرائيلية المتواصلة، موضحا هذه ليست أزمة وقود مؤقتة بل حلقة جديدة في سلسلة سياسة الخنق والحرمان الممنهج التي تدفع المستشفيات نحو الإغلاق التام وتضع المرضى أمام حالات وفاة يمكن الوقاية منها. وأشار البرعش إلى أن الكميات الشحيحة التي تصل المستشفيات تكاد تكفي لتبقي مفتوحة، مضيفا أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستوقف شحنات الديزل الموجهة لأكثر من 20 مستشفى ومرفقا صحيا بدءا من 19 سبتمبر بحجة نقص التمويل. إن توقف توريد الوقود لا يعني مجرد توقف المولدات بل يعني توقف أجهزة التنفس وغرف العمليات والعناية المركزة وشلل حاضنات الحديثي الولادة ومرضى الغسيل الكلوي والجرحى وانقطاع خدمات الإسعاف وسلسلة التقليد الخاصة بالأدوية واللقاحات. وشدد البرش على أن قطع شحنات الوقود عن المستشفيات ليس تقليصا للمساعدات فحسب بل هو ترك المرضى ليواجهوا الموت بألم وصمت على أسرتهم، داعيا منظمة الصحة العالمية والجهات المنظمة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم العاجلة. أعلنت وزارة الصحة في غزة عن توقف بعض المولدات الكهربائية في المستشفيات عن العمل، وذلك بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول الوقود وزيوت المولدات وقطع الغيار إلى قطاع غزة، في حين تعمل المولدات المتبقية تحت ضغط فني وميكانيكي شديد. وأصدرت الوزارة بيانا استعرضت فيه أحدث المستجدات المتعلقة بنقص الوقود وقطع الغيار في المستشفيات، وأشار البيان إلى خروج بعض المولدات عن الخدمة خلال الأيام الأخيرة نتيجة لنقص الزيوت وقطع الغيار والوقود الكافي. وأشار البيان إلى أن الكمية المحدودة من زيوت المولدات التي سمحت إسرائيل مؤخرا بدخولها إلى غزة تكفي فقط لتلبية الاحتياجات التارية ولا تفي بالمتطلبات اللازمة لتشغيل المولدات وإجراء أعمال الصيانة الفنية الضرورية، كما أوضح أن المستشفيات في غزة تحتاج إلى ما يقرب من 2500 لتر من زيوت المولدات شهريا. وقال البيان تعمل المولدات المتبقية في مستشفيات قطاع غزة على مدار الساعة في ظل ظروف فنية وميكانيكية صعبة، كما أن قدرتها غير كافية لتلبية احتياجات الأقسام الحيوية من الكهرباء. وفي ظل التأكيد على أن هذه المولدات تعاني من مشاكل فنية وميكانيكية ناجمة عن الحاجة الملحة لتغيير الزيوت وأنها مورد للتوقف عن العمل في أي لحظة، دعا البيان إلى السماح بإدخال المواد اللازمة لضمان استمرار تشغيل المولدات في غزة. وتعد المولدات المصدر الرئيسي للكهرباء لتشغيل أقسام المستشفيات الحيوية والمعدات الطبية في غزة. ففي قطاع غزة حيث تعطلت شبكة الكهرباء تماما جراء الهجمات

0: جماعة الإسرائيلية تعتمد المستشفيات على المولدات لتلبية احتياجاتها من الكهرباء منذ نحو 3 سنوات، غير أن تعذر توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المولدات ورفض السماح بدخول قطاع الغيار يجعل من الصعب الحفاظ على استمرار توليد الكهرباء في المستشفيات، وتبقي إسرائيل معبر كرم أبو سالم الحدودي مع غزة مغلقا منذ أكتوبر 2023، كما تسيطر على معبر رفح الحدودي منذ مايو 2024. ارتفعت الصادرات التركية إلى الدول المجاورة بنسبة 2.6 خلال الفترة ما بين كانون الثاني يناير إلى آب أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 18.2 مليار دولار أمريكي. ووفقا لبيانات مجلس المصدرين الأتراك، ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 4% خلال الفترة ما بين كانون الثاني يناير إلى آب أغسطس من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث زادت من 177.9 مليار دولار أمريكي إلى 185 مليار دولار أمريكي. وخلال الفترة ذاتها ارتفع إجمالي الصادرات إلى 8 دول مجاورة، هي أذربيجان وبلغاريا وأرمينيا وجورجيا وإيران والعراق وسوريا واليونان. وخلال هذه الفترة أيضا ارتفعت صادرات تركيا إلى الدول المجاورة بنسبة 2.6% من 17 مليار و 762 مليون و 593 ألف دولار أمريكي إلى 18 مليار دولار و 262 مليون و 225 ألف دولار أمريكي. وبذلك ارتفعت الصادرات إلى هذه الدول بنحو 463.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وخلال الفترة ما بين كانون الثاني يناير إلى آب أغسطس، سجلت العراق أعلى حجم صادرات بين الدول المجاورة، حيث بلغ 5,758 مليون و 899 ألف دولار أمريكي، بينما تراجع حجم الصادرات إلى العراق بنسبة 10.5% عند مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا راديو صداي تركيا.
6: هنا إذاعة صوت تركيا.
7: دانشير تركيا'nın ses radyosu.
8: أوفدي راديو غلاس تركيا.
9: تركيا'nın ses radyosu.
10: كوي إل راديو لا voce della تركيا.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисијата на български език на радио гласот на Туркија.
13: Юфлет зари и Туркија.
14: 这里是土耳其之声广播电台.
15: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
16: ده ترکیه غرق رادیو ده.
17: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه.
18: به ترکشیه رادیو صد بوری ترکیه از خمه.
19: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
20: ایچ رادیو وچه ترکیه.
21: گوارید گولس ترکیه.
22: ایفیر ده. Türkiye Ovası.
23: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
24: Ye Sıday Türkiye.
25: Anlamadın ona. Türkiye Ovası Radyosu.
26: Edo İfonetis Türkiye.
27: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
28: Gider bir amuriyet Türkiye.
29: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
31: Este é a Rádio Voz da Turquia.
32: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
33: Zboru wa glasot na Turkiye.
34: Efir da Turkiye ovoz radio sa.
35: It Turkiye hangi radio ya?
36: Ovde radio glas Turkiye.
37: Turkiye une radiosu.
31: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: مستمعينا الكرام والآن سنستمع إلى أغنية من

بوابة الرحمة، دار العجزة، قلعة إنسانية تتجاوز حدود الدين واللغة والعرش. عام 1895.

في تلال أوك مايدانا التي كانت مهجورة حينها. ارتفع بناء بمزيج فريد من الرخام والطوب، لم يكن قصرا ولا ثكنة عسكرية، بل كان الملاذ الأخير للمحتاجين والفقراء ومن لم تتبقى لهم في الحياة سند. إنه دار العجزة، والاسم يعبر عن معناه بيت العاجزين. إلا أن العجز هنا لم يكن منقصة، بل كان أمانة مقدسة تحاط برحمة الدولة والشعب. واليوم نتحدث عن هذا المشروع الإنساني الفريد الذي أسسه السلطان عبد الحميد الثاني، تاركا التمييز القائم على الدين واللغة والعرش والمنهج خارج أسواره. ترجع قصة تأسيس دار العجزة إلى أشد سنوات الإمبراطورية الدراماتيكية عقب الحرب العثمانية الروسية عام 1877-1878 المعروفة بحرب 93. فبعد الحرب تدفق المهجرون كالسيل من البلقان والقوقاز نحو إسطنبول، وانتشر المشردون والأطفال بلا معيل في الشوارع، وهو ما أرق مضجع السلطان عبد الحميد الثاني. لم يحلم السلطان بمجرد مأوى، بل بمجمع ضخم يضم مستشفى وورش عمل ودور عبادة لتوفير حياة كريمة للإنسان. مكان التأسيس والبناء. اختيرت منطقة أوك ميدانا الحالية موقعا للمشروع، وأسندت مهمة التصميم إلى المعماري أغوب كارهيساريان وفريقه، وتم وضع حجر الأساس عام 1892 ليكتمل البناء عام 1895 على مساحة شاسعة تبلغ 27,000 متر مربع، في تحفة تجمع بين الملامح المعمارية الحديثة والأناقة العثمانية. ولم يكن دار العجزة مجرد دار رعاية، بل مدينة صغيرة ذاتية الكفاءة تضم مخبزاً وحماماً ومغسلة وورشاً للفنون والحرف اليدوية بغرض التأهيل. حسناً، من أين جاءت الموارد المالية لهذا الصرح الضخم؟ ها هو السر الذي يجعل من دار العجزة ذروة روح الوقف. فقد شيدت هذه المؤسسة إلى جانب الأموال الواردة من خزانة الدولة، خزانة خاصة بفضل تضحية السلطان عبد الحميد والشعب بالذات. ولبدء المشروع قام السلطان عبد الحميد ببيع مقتنياته الشخصية والمزهريات والتحف الثمينة من القصر ليوفر رأس المال لبداية المشروع. وسرعان ما كبرت هذه المبادرة ككرة الثلج، وشهدت تنافساً في فعل الخير من رجال الدولة حتى عامة الشعب. فمنهم من أرسل قطعة ذهبية، ومنهم من وقف قطعة أرض، ولتغطية مصاريف المؤسسة خصصت لها جزء من عوائد المحال التجارية والأراضي في مختلف مناطق إسطنبول، وحتى جزء من رسوم تراخيص الطبخ والمشروبات في ذلك الوقت. لقد ارتفع دار العجزة بلقمات حلال قدمها الشعب من جيوبه وضميره. تكمن الميزة الأكبر والأكثر فرادة لدار العجزة في وسط فنائه، فعند بنائه أصدر السلطان عبد الحميد توجيهاً تاريخياً قال فيه: كل روح تلتجو إلى هنا يجب أن تجد السلوان بمعتقده الشخصي. ولهذا السبب بنيت في فناء دار العجزة جامع وكنيسة وكنيس جنبا إلى جنب تحت سقف واحد. وتعد هذه أول مؤسسة تقيمها الدولة وتجمع دور العبادة للأديان السماوية الثلاثة في حديقة واحدة. فكان الشيخ المسلم والمسن الأرمنية والعجوز اليهودي والجدة الرومية يستظلون بالحديقة نفسها ويتقاسمون الخبز نفسه. وجسدت هذه اللوحة أعلى المراتب الإنسانية التي وصل إليها نظام الأمة العثماني وحضارة الأوقاف، حيث لا يسأل أحد عن دينه أو لغته أو عرقه، بل يكرم فقط لكونه إنساناً.

0: كانت الحياة في داخل هذه المؤسسة تدعو إلى التأمل والتفكير، فلكي لا يستغرق المقيمون في الحزن، أنشئت ورش عمل لنسج السجاد وصناعة المكنسات وتعليم الخياطة. وكان هذا تطبيقا لمفهوم العلاج بالعمل قبل 130 عاما من اعتماد الطب الحديث له. ومنذ تأسيسه حتى اليوم، فتح دار العجز أبوابه لأكثر من 70,000 شخص، من بينهم 30,000 طفل. واليوم يواصل دار العجز تقديم خدماته متمسكا بشروط الوقف التي أنشئ عليها، وشعار ذو النجم والهلال يعلو بوابته كختم لكرامة الإنسان. وإذا قادتك الطريق إلى منطقة الششلي أو أوك ميدان في إسطنبول، فادخل من تلك البوابة لتشاهد في أروقتها الرخامية تاريخا حيا وشعلة رحمة لا تطفأ، لأن دار العجز هو اسم مأوى من لا مأوى له في هذه الديار. لم يكن دار العجز المحطة الأخيرة فحسب، بل كان نقطة البداية للعديد من الأطفال، وكان قسم الأطفال الرضع والأطفال الكبار الحاضن الأكثر حيوية وأملاً، ومن خلاله نشأ الأطفال تحت رعاية الدولة ليدمجوا في الفنون والحياة. وشكلت ورش نسج السجاد والنسيج والحرف اليدوية في دار العجز ما يشبه المدرسة المهنية للأطفال المتربين هناك. وتذكر المصادر أنه بعد إعلان الجمهورية عمل العديد من الشباب الذين تخرجوا من هذه الورش كمعلمين حرفيين ومصممين في أشهر ورش السجاد والنسيج في إسطنبول. ولم يكتفي دار العجزة بالتنشئة فقط، بل كان في بعض الأحيان مرفأ للمواهب الكبيرة التي أرهقتها تقلبات الحياة بعد أن نضجت. رغم أن اسمه مشتق من العجز، إلا أن دار العجزة كان بفضل من رعاهم وحماهم مركزاً للكرامة والإرادة. دمتم في نور الضمير والتاريخ. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم. ننطلق اليوم في رحلة مميزة عبر التاريخ الحديث لقبرص. ستأخذنا هذه الرحلة من تداعيات الحرب العالمية الثانية إلى عملية السلام القبرصية عام 74. ما سنشهده سيكون نقاط تحول غيرت مصير ليس جزيرة واحدة فحسب، بل شرق البحر الأبيض المتوسط بأكمله. بعد الحرب العالمية الثانية كافح القبارصة الأتراك للحفاظ على وجودهم تحت الحكم البريطاني. أدى رفض الإدارة البريطانية استعادة حقوقهم الدستورية إلى تأجيج الاضطرابات بين المجتمعين. بقيادة الدكتور فاضل كوتشوك بدأ الأتراك في تنظيم صفوفهم. تأسس حزب الشعب الوطني القبرصي التركي عام 1944، تلاه اتحاد المؤسسات القبرصية التركية عام 1949. من الجانب القبرصي اليوناني، ازداد تطرف حركة إينوسيس أو مؤيدي توحيد الجزيرة مع اليونان. ظهرت منظمة إيوكا الإرهابية الدموية عام 1955 وشنت هجمات على أهداف بريطانية، لكن سرعان ما وجهت اهتمامها نحو القبارصة الأتراك، مما زاد من حدة الرعب والخوف في الجزيرة. ونتيجة لذلك تأسست منظمة المقاومة التركية عام 1957 بقيادة رؤوف دينكتاش. وضعت اتفاقيتا زيورخ ولندن عام 1959 أسس جمهورية قبرص التي تأسست عام 1960. تولى ماكاريوس رئاسة الجمهورية وتولى الدكتور فاضل كوتشوك منصب نائب الرئيس. وفقا للدستور اعتبرت الطائفتين شركتين مؤسستين متساويتين، وكان لتركيا واليونان والمملكة المتحدة بصفتها دولا ضامنة الحق في التدخل في حال حدوث أي انتهاكات. ومع ذلك ازدادت الاضطرابات في الجانب القبرصي الرومي عندما فشل اتفاق إينوسيس، وسرعان ما أعدت خطة أكريتاس، وكان الهدف منها تحييد الأتراك سياسيا وعسكريا وفي نهاية المطاف توحيد الجزيرة مع اليونان. في عام 1963 اقترح ماكاريوس تعديلات دستورية تقيد حقوق الأتراك. رفض الأتراك هذا الاقتراح. ثم في ديسمبر بدأت الهجمات التي عرفت لاحقا باسم عيد الميلاد الدامي. استهدفت الميليشيات القبرصية الرومية الأتراك بما فيهم النساء والأطفال. كانت مذبحة كومسال من أكثر الأحداث مأساوية. قتلت زوجة الرائد نهاد إلهان من الفوج التركي وأطفاله الثلاثة في حمام منازلهم. أشارت هذه الفظاعة إلى النهاية الفعلية للشراكة. انسحب الوزراء الأتراك من الحكومة وأرسلت الأمم المتحدة قوات حفظ السلام إلى الجزيرة. وهكذا وقعت الجمهورية تحت سيطرة الأحادية الجانب للقبارصة للروم بعد أقل من 3 سنوات. بعد عام 1963 أجبر الأتراك على العيش في جيوب صغيرة على 3% فقط من مساحة الجزيرة لأسباب أمنية. اتسمت هذه السنوات بالهجمات والنزوح والحرمان. في عام 1967 تولت الطغمة العسكرية للعقداء السلطة في اليونان. أصبح نظام إينوسيس سياسة رسمية للدولة، وتلقى القبارصة الروم المتطرفون في قبرص دعما مباشرا، وعادت منظمة إيوكابي الإرهابية الدموية إلى الظهور. في 15 من يوليو تموز 1974 بدعم من المجلس العسكري اليوناني، نفذ زعيم المنظمة نيكوس سامسون انقلابا ضد ماكاريوس. كانت هذه خطوة مخالفة للاتفاقيات الدولية وهددت الأتراك مجددا بالزوال. انطلاقا من حقها كضامن، أطلقت تركيا عملية السلام في قبرص في 20 من يوليو تموز عام 1974، وكانت الأسباب واضحة. هدف القبارصة الروم المتمثل في إينوسيس ومحاولات التطهير العرقي المستمرة منذ عام 1963 وانقلاب عام 1974 وتدمير أمن الشعب التركي. لذلك لم تكن العملية غزواً، بل كانت تدخلاً مشروعاً نابعاً من الاتفاقيات الدولية. وقد اتخذ الجيش التركي إجراءات لحماية الشعب القبرصي التركي واستعادة النظام الدستوري في الجزيرة. أعزائي المستمعين، في هذه الرحلة شهدنا الفترة الحرجة من كفاح القبارصة الأتراك من أجل البقاء، والذي بدأ بعد الحرب العالمية الثانية إلى عملية السلام عام 1974.
يذكرنا هذا التاريخ بأن معرفة الماضي هي السبيل الوحيد لبناء مستقبل أكثر صلابة. إن الوجود التاريخي والثقافي للقبارصة الأتراك في الجزيرة الممتد لأكثر من 500 عام ليس إرثا للماضي فحسب، بل هو أيضا ضمان للمستقبل.

شرع امس وزیر خارجه حاکم فیدان فی اطار زیارت الاخیر لسوریا. عقد وزیر خارجه حاکم فیدان اجتماعا ثلاثيا في دمشق مع وزیر خارجه السوري اسعد حسن شيباني و وزیر الداخليه السوري انس خطاب. صرح وزير الخارجية حاكم فيدان قائلا إن السياسات التي تنتهجها إسرائيل هي أكبر عائق أمام إحراز تقدم إيجابي في مجال مكافحة الإرهاب. أشارت مقالة في صحيفة كالكليست الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد وسع بشكل ملحوظ نطاق نفوذ تركيا في واشنطن والعالم العربي. تمت كتابة عبارات تستهدف القيم الدينية على الجدار الخارجي عند مدخل مسجد الشنار في مدينة إسكجة بمنطقة تراقيا الغربية من قبل شخص أو أشخاص مجهولي الهوية. سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 و1:00 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:00 و10:00 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 و6:00 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 و3:00 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني arabiet.trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بايرقدر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.